الدهر صحائف تسوق دودنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا